يقولوش إن إشي إلا الفرشاه. وأخذوا الحرامات، ما يقولوش عن الحرامات، بس على الفرشاة، على فرشاة شباب.